شقت الحدود وسيوفه سام وبارود وسماه هبطت عربوع الأرض على عرش مصدق قاعدين